0: حكيم
1: فرشتكان وتيان پاچو بيگردي وستايش هر شايستي تويا اما هيت زانستك مانيا تنها او دزانين كتو فيرد كردوين براستي تو پروردگاري چي زانا

0: آمين.
1: أينوي إسرائيل يا ديناز نعمتكان بكنا وكرشتو مبسرتان دا بيغمال من قرنجي زورم بيداونو ناز نعمتي زورم بيبخشيون لخوار دنو خوار دنوا لمعجزي زورا وزور لتار سر كردني چشكان يان من زياد الرزي ايوام داو بسر همو خلچي دا البتا لسردمي خوان داو اواني كبابن دي آيني خدابون بتايبتي بيغمبرانو بيوتاكان.

بيغمان اواني باوريان هنا لا امتي محمد اوانشي بونا جولكا شوين كوتير راستقيني موسان غاوركانيش كشوين كوتير راستقيني عيسان صابئش كشوين كوتير راستقيني داودن اوانا هردستي چان باوري دامزراوي هنا بيت بخداو روجي دوايو كارو كردوي تاكي انجام دابيت جا اوانا پاداشيان لاي پروردگاريانا نترسو بيميان دابيت نغمو پجارش رويان تيدكات.

0: تهتدون
1: كتي هروتيان لپروردگار داوا بكتا بتوابي بمان رون بكاتوا بزانين كاميا تون كبراستي ام غاغلا سري ليتيك داوينو رنجي زور بيان ليك دچت او مانغا يمان بو نادو زريتوا براسي اما اگر خدا ويستي لسربيت رين موي وردگرين
0: قال

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
1: موسى وتي براستي خدا ده فرميت او مانگايكا هشتا رانهن راوا زوي بچيليتو جود بكات او ديري كشتو كاليج ناكات بعيبو يك رنگو هيتس بلايشي تدانيا او ساوتيان استا اتر حوالي راس تقينت پيداين اتر دواي هولو كوشيشي زور بدستيان هنو سريان بري هرچندا خريق بو او كارج نكن.

0: لمدينة دا جولكا كان هركاتك توشي إيمان داران دهاتن دهان قد إيما جيمان من هنا وو مسلمان بوين بلام كاتك بيكا وكودة بونا ولا قلبنا وزانا ودرق كان يان بيكتريان دا قد او بو ايوا او شتانان بو باز دكن كه خدا بو ايوا الى تورات دا باز كردوا درباري بيغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم تاوكو بيكنا بلغة بسرتانوا لاي پروردگارتان ايا ايوا عقلتان بو زورشتانان ناش چيتو جيريتان ناخنكار
1: اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
0: آیا اوان نازانن که براستی خدا دزانه چی پنهان دکن و چیش آشکرا دکن لگفتار و کردار و نیتیان؟
1: آمین.

لودوا ايوه هر اوانن اما جيب وجلوك كاني سردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خريجي يكتر كشتنن دستيق لا خزماني خوتان لما لو حالي خوان درب دردكن بشتي يكتر دقرن دجبا دستيقتان بتاوان ودجمنايتي كتي اگر بديلي دستي دجمن بكوتنايا اوا ايوه فديتان بوددانو آزادتان دكردن لحالك دا در بدر كردنكيان لسرتان حرامة كوابو تون دبيت باورتان با بشيشي تورات هبيتو ببشيشي تري باورتان نبيت آيا پاداشتي اوتان كا او كار دكات جغل سرشوري و سوچي نبيت لجياني دنيا دا هيت چي تر هيا لروجي قيامتش دا دقرن رينوا بو ناو سخطرين سزا خداش بي آگانيا لو كاراني كا ايوا انجامي ددن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: سبقت من ربك لقضى بينهم وانهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: كاتمير شاش باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق.
2: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە، زانا و سەرکردە و عاریفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sfaz bo to huay perverdigar. Sücde-i şükür bu abeyin. Elhamdülillah. Nazayın bıçı zibanek sfazı huay bıkayın. Khot fiyaret kirdiğin bilin elhamdülillahi rabbil alemin. Kelimeyeki tir bu aya lewe cuantiru, paktiru, pırmanatir, o manavud. Balam le kelimeye ke khot fiyle kirdiğin, sfasat kuyen lewe kelime cuantir niye? Kavabu alın elhamdülillahi rabbil alemin. Khoay perverdgar, khawani alem yan. Aya u kasay arzu asman badesi toye, baran badesi toye, تاریکی بدست توی، روناکی بدست توی، دروزبون من بدست توی، مردن من بدست توی، جیان من بدست توی، سجده شکرد بوا بین. الحمدلله. خواهی اسپاس دکن لسر همو او نعمتانی که دیان زانین. لسر او نعمتانش که نایان زانین و عقل من پیناش که. بملایین نعمتی خواهی امهر هستی پیناکن. عقل من پیناش که. اسپاسی تو اکن خواهی لسر او نعمتانه. خواهی اسفاس دکن لسر گورترین نعمت لسر گورترین نعمت نعمتی دینداری نعمتی خواه پرستی اسفاس دکن خواهی لسر اوی که آشنات کردوین بشرعی خواه چون لطفه کل لگلا کردوین خلکی سل تمنی اما ها استخری که سجده بردنه با مانگا لقرنی صدو بیسو یکا سجده با مانگا با لقرنی صد و بیست و یکا سجده با بوزا با بوزا با بت بت فرسته لصد هشتای سین سجده با بوزا با که گورترین معبده ایسه که لعالم اگر ایمه وامان بکرده های خواه ایمه دی اختیار کردوین لسه دینی پیغمبر آشنات کردوین با قرآنه سجده شکر با تو بین خواه نعمت دینیه لو نعمت اللہ من گورتر بی صلاة و سلامی خواه بباره بسر یعنی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و زی خواه بباره بسر هم امتی پیغمبر و طایبت خواهی گور رحم و زی خواهی برژینه بسر مدلیس من دا خواهی بمیوانی خود قبول من کهی تو اکرم الاکرمین یا رب العالمین داوال لأکین و لدفارین و رز من لبنی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین براکانم بهوی اوی که معاش من نیه معاش توزه پارو پول کم بوتوا حزکم درسیک لباری چون اداری مال اکی پیغمبر هزار صلوات بو پیغمبر پیغمبر چون تربیتی کردوین که مال من ابه چون به قصه ای کیتر نوان بنوع ای کیتر ایلین الان مالی کافر و مالی مسلمان چیان فرقه؟ امل لقصا لگل کافره فرق منیه؟ ده بیل لگل لمالی شابه فرق منه بیل لگل کافره؟ امل لعبادت و خواپرستیه لگل کافرانه نه به فرق من بی؟ ده کوابو لمالی شابه فرق منه بی؟ امل لجلوبرگا فرق منیه لگل کافران؟ بله همانه ده کوابو ابیل لمالی شا فرق منه بی؟ ای باشه لقص و گفتو گوا ایم لگل کافران فرق من نیه ده ابی لمالی شا فرق من هبه ابی پیغمبر هنده ناو نشانی دانا و با کسی که خوی با اهل ایمان بزانه ابی مالی آوابه تو چوی با هر مالک یا ایسا چوی تو با مالی خوتن چوی با هر مالک یک یک لمشش نقطه تیانه بو بله واللهی نقصانی ده لمالی دینداری تا مالکن نقصانه دلت خوش نبه بمال وقت اگه دلت خوش به بسیاره و بمال و بملک و بسامان که خواد لی رازی به اگر خواد لی نرازی به قیمتی ملک و مال چیه وقت اگه ملک و مال خوشه خواب فرمی آفرین آفرین با مال حلالت آفرین با کسابت حلالت آفرین با عقلت که ازانی مال چون صرف کی برزه کنم اما لهموش تکابی لگل کافرانه فرق ما نبه وقت لجلو برگ مانا لعبادت مانا لگفتوگو مانا هر کاتی مسلمانی کل بینی بزبان ازدتی مسلمانانی دا بلا علمشتا لپیغمر ناکا چون کاتی قرآن
فرميتي نابي مسلمان بزبان بقلم بدست أزيتي مسلمان با إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أقر بزبان أزيتي مسلمان عنو شوين كوتواني في أغمر بي أو تو قناهيكي قولت كردو كوابو كسكم باسي اقتصادكين چون انسان مالکی برازی نه تو مالک به کخوابی رازی بی لپیش مشتی که برز کنم اقتصاد کلمه ای که قرآنیه بلام اسب برگه کن پی و کردو لی تی نگین چیه اقتصاد یا ناو ناو با آبوری هر کلمه آبوری رگلی کلمه ای یابانیه تی نگین آبوری یعنی چی بلام كلمه اقتصاد وشي كي قرانيه فمنهم مقتصد اقتصاد يعني شي يعني لسرف كردنو لسرف كردنو لدسبي وقردنا مامنا ونديبي قسك علينو او نصرف نكي بيد بلين بخوا سفيه نازان طاره يعني شي او نجدز نقريته وخلقي بيد بلا ولا طاره پرستا شحي هي بخلي هي پاره خوشه عشقی پاره نه قرآن فرمی چون تعریف مانکا قرآن فرمی و کذالک جعلناکم امتا وسطا ابی تو امتی کی وسط بی وسط یعنی چی؟ یعنی نزیع الروی لملا نزیع الروی بولا رق عدل سرا اهدنا الصراط المستقيم حرق برق الراس تکابرو بملا بولا بلا ما بملا لا داكوي تخوالو بولا لا داكوي تخوالو امر رجيك ما بودي عليك راوك قرآن لم قرآن براس صابري وكفر دي سراد واي براس صابري اكوي تخوار بتشفى بري اكوي تخوار اسا اقر لم هنا ام عاسنا وراك اقر ليلة ومن توز لا بمو برمشي ايوام حتى برم بريا دوركمو حتى برم بريا دوركمو اگر هاتو هنگاوی که هلمنا زو استغفر الله لینکم حتا برام دورکم ولا اسلام دورکم ولا رگی راست جابر رسا کانم ایم امتی وسط رحمتی خوال لی بی آگال لم قرآن بی علم اقتصاد عمود فقری حتا قرآن مال و سروتی ناو ناو بچی قیام سیغی فعال سیغی اسم آله وکو نظام قيام قرآن فرمي مال من كردوه بقيام يعني چي مال من كردوه بقيام يعني هر كسي بيوه حلسي توا عمودي فقريه ويا نايوه اي قسي كسي عمودي فقري نبي هر كسي كيج مالي نبي ناتواني حلسي توا بوي قرآن ناوي ناوه بقيام هر كسي بيوه حلسي توا سر بي دفاع لوطني بكا دفاع لنجتماني بكا دفاع لديني بكا دفاع لأخلاقي بكا دفاع لهوية بكا أبي شيء هبي أبي مالي هبي أي قرآن فرمي مال أبي شون بيت طبعا برا زكانم علم اقتصاد وآبوري إداري مال أو ثروة وسامانة كهتا أبي بزاني شوني صرفكي شوني إداري أكي شوني أبي بريوة توشنة معاش 500,000 معاش ده هي مليون معاش ده هي 250,000 معاش ده هي أبي فهم ده هبي لسر أمقساني كيس عرز دكم أبي حالي بي شوني إداري كاري خودكي و روزه ل روزهای ما هد بسر من سالگ معاش من نبود سالگ ل سالان هد بسر من زمانی واب و الو منطقی لایما پین سال و شش سال بقاشاخی چای من بوده تو ابی تو صبرت بی ابی آرامت بی بلا ما بی آگاداریم شش خاله بی طبعا بر از کلام علومی اقتصادی اسلامی لیک آیت خوا کوی کرده تو افرمی چی آیت که والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أمتي في غمر عباد الرحمن بندكان إخوة أبين نزيا الرويب كان نكم رويب كان باركت هموي هلق بريتام نالا كانت توشي بأخلاقية بن جنك توشي بأخلاقية بن هجا باربو تيكاك كتو مال وجنو شرف وكرامات كوت خطريات هو بوشي أبي هو يعني من بستوما مسلماني واهي كشكي لجامعية لبرا وكباري بينا بو كشكي خوي دوران نو خواه بنا أي باري بوشي خواه باري كبو بره
ئەی بۆچی تە ئەو پارەی تر هەگە سەرفی نەکەی بۆ مناڵت بۆ کچت بۆ ژنەکەت ئەی ئەو پارە قیمەتی چیە تر دوایە وەش نابێ مسرێڤی و سەفیه بی سەفیه وەکو ئەم غەربیانە وەکو ئەم غەربیانە ئەم ڕۆژاوایانە سەفیهترین کەسن وەکو عەرزم کردن هەفتەی ڕابردوو لە ئینتەرنێتا پۆستاڵێکیان کڕیوە بە 4 ملیۆن دۆلار پۆستاڵێک دێتخوا کەری شتیواواکە هەر گوێدرێژێک بۆ 4 ملیۆن دینارەدا بە پۆستاڵێک ئەگەر ئەمە سەفاهەت نەبێ ئەمە بۆ چونکە قورئانە فەرمی قورئان ئەفەرمی ئینسان تەجاوەزی کرد لە خەتی قورئانی عەقڵی وای بەسەرایە هیچ سەفیهێک نەیکردبێ قورئان وا فەرمی قورئان چونکی ڕێباخۆرن خوا یان ئاوا سەفیهیانەکە مەسەهم یعنی کە وەکو شەیتان مەسی کردبن ئاوایە قورئانەکە ئایەتەکە ئاوا فەرمێ جا بەڕێزەکانم ئەبێ ئێمە ئومەتی وەسەت بین نە زۆر پارەمان خۆش بێ نە زۆر بەڕڵایشی بکەین ئێمە پارەمان خۆشەوێ بۆ خزمەت پارەمان خۆشەوێ بۆ ئەوەی خزمەتمان کە پارەمان بۆ ئەوە خۆش ناوێ فشەی پێوە بکەین هەر کەسێ حەدیسەکەی نینەوە هەر کەسێ بۆ فشە پارە کۆ بکاتەوە ئەوە لە ڕێگەی شەیتانە کارەکە هەر کەسێ پارە کۆ بکاتەوە بۆ ئەوەی خزمەتی باوکو دایکی هەژاری پێ بکا ئەوە لە ڕێگەی خوایە هەر کەسێ پارە پیاوکا بۆی خزمەتی مناڵەکانی پێ بکا ئەوە ڕێگەی خوایە هەر کەسێ پارە پیاوکا بۆی نەفسی خۆی لە حەرام توشی حەرام نەکا پێغەمبەری ئازیزە فەرمیە فەرمیە فەهوە فی سەبیل الله ئەمە لە سەبیل اللهە ئەمە لە ڕێگەی خوایە یعنی تۆ های لە دوکانە تۆ های لە دایرە تۆ کرێکاریەکەی تۆ هەندەسەت هەیە تۆ تەبیبی تۆ لە دایرە ئیژەکەی تۆ پارە پیاکەی ئەم پارە و پیاکردنە هەمووی عیبادەتە عیبادەت ئەگەر نیەتت ئەوە بێ دینت بپارێزی مناڵەکانت بپارێزی ملەت بەرەو پێشەوە بی ئەتەوێ خەڵکت توشی حەرام نەبێ بە شەرتێک کەسابەتەکە حەرام نەبێ ئیتە تۆ هەمووی لە عیبادەتەی کەسەکانم ئەبێ ئاگاداری ئەم شەشخاڵە بین ماڵی موسڵمان لەگەڵ ماڵی کافرا ئەبێ ئەم شەشخاڵە جیایان بێ یەکەم ئەو هەر کەسابەتێک ئەکڵ کرد ئەو پارەی کە پیایەکەی ئەو پارەی کە سەرفەکەی ئەبێ حەڵاڵ بێ فەرق لە بینی ماڵی کافریش ماڵی هەیە و منیش ماڵم هەیە ئەی فەرقی من و ئەو چییە ئەو گوێ نادا وەکونا نەخوض مع الخائضین ئێمە مهم ئەوە بوو گیرفان پڕکەین ایران گوێیان گیرفان پڕکردن بوو مهم ئەوە نەبوو ئەی حەرام کامەیە لای ئەوان حەرام نیە لای ئەوان حەرام بەواڵێن کە دەستی نەکەوێ هەرچی دەستکەوت بە حەڵاڵ یەزانێ ئەی لای ئێمە هەرچی شەرع حەڵاڵی نەکردوێ حەڵاڵ نییە ماڵی خەڵکی پێوە بێ جا تۆ سەیری ماڵەکەی خۆ بکە ئەگەر ماڵەکەت هەموو حەڵاڵ بوو زۆر دڵی پێخۆشکە ئەلحەمدوللا ماڵی حەڵاڵم هەیە ئەگەر کەسابەتەکەت حەڵاڵە مەعاشەکەت حەڵاڵە وەزعەکەت حەڵاڵە سوپاسی خۆ بکە خوا لەت لەت بەزیابێ خەبەر ڕێزەکانم خۆشترین نیعمەتی خوا ئەوەیە خوا نانێک باتێ ئەزەتی کەس نەدەی پێی بژی ماڵی خەڵکی نەخۆی حەرامخۆر نەبی مناڵەکانیش بە حەڵاڵی بژی و بەیانیش حیسابی کتابی لەسەر نیە لە دنیا لەوە خۆشتر نیە تەمام بە ڕێزەکانەوە بزانن هەر کەسێ خوا نیعمەتی پێدا وەلەتوسئەلونە یەومەئیذین عن النەعیم کەسێک پرسیاری لێکرێ لەبارەی پارە و پولی دنیاوە کە کافر بێ و ماڵی حەرامی خواردبێ ئەوەی کەوا موسڵمانە و بە حەڵاڵی ژیاوە خوا هەر پرسیاری لێ ناکا دەک عافیەتت بێتی خواردو ئەوە بۆ کافرانە بۆ ئەلهاکوم و تەکاثرە ئەوە بۆ ئەو کەسانەیە کە غافڵ بوون لە خوا قیبلەیان بووە بە دینار قیبلەیان بووە بە دۆلار ئەوانەی قیبلەیان بووە بە دینار و دۆلار ئەوە لە بەسیترین پارە ئەبێ پرسیاریان لێ بکرێ میسقالە زەڕە میسقالە زەڕە جا بەڕێزەکەم بزانە ئیدارەی ماڵەکەڵ باشە ئەو ماڵ و سەروەتەی کە هەتە بزانە حەڵاڵە ئەگەر حەڵاڵە سپاسی خوای دەسەرکە ئەگەر حەرامە تا فریاکەوە سە زۆر کەزەیە مەسەل لە دوکانێکا شتێکی هێناوە پارەکەی نەداوە ێ باشە خۆی سەد لە تەمەنای لە عمرتایە ئێستا ئازا بڕۆ پارەکەی بۆ بەرەوە کاکە بگە خوا ڕۆژە شتێکم لەم دوکانە بردووە پارەم نەداوە بیر زوڵمت لە خوشکەکەڵ کردووە ئیرز پێ نەداوە ئێستا پێشەوەی بچیتە قیامەتەوە خوا لێ دەسێنێتەوە ئەچیتە ڕۆژێکەوە
لا بيع فيه ولا خلال اجيت الروجك و نفاريت ياي نرفعقتي تياي نتشاو بوشيت ياي حكيت يعني حكي عيب وعاري او خلقه هي ميدن بكوري طالباتيو سفري خوت كو كوابو باركمان ك بيايا كان بي حلال بي كسر فيا كاين ابي حلال بلا رقي حلال ابي نقطه دوام واجبي دوامي مالي مسلمان اوي او كسابتو او باري كسر فيا كا كسلفيك أبو عائلكي أبي بطاعتي بزاني من كسلفكم بوجنكم سلفكم بومنالكم أبي أما وكو نواج حسابيكم برزكم إسا إما كان نواجوان إسا نواج عيشامان كد بهيوين بو سجد بردنا لأخوان زيك بينو بهيوين بو جماعة وجماعة خوما لأخوان زيكينو أو بارو فوليش كسلفيكي بوجنكتو بوكتشكتو بوكراكد أبي بهيوابي خوال أبيت أسباب نزيقبونا ولا خوا يعني أما وملكتا ونزانيتو إما تنها بنيج لخوان زيقبينو بالرجول نا بالرجول لخوان زيقبينو بنيج لخوان زيقبينو بصدقة زيقبينو بخزمة كردني مالو منال إما لخوان زيقبينو برزكانم أو باريك سرفي أكي كسرفي أكي بو مالو من دالكت أبي بلي أما أم خو أمري خواه خوا أمري بيه كردوم وكوشون خوا أمري بيه كردوي أبي نياش بكي أمري شي بيه كردو أبي خزمتي جنكا بكي زور عيبة زور نامردية إنسان باخلي پربي لپارا بلام جنكي پاري بيه نبي جن بخيته هزار دالغوا جن بخيته هزار وسوسوا جن بخيته هزار خزقوا خزگاو ام مردین بوای او خزگاو چی او خود عیب برای برزم او با امتی پیغمبر نهاتو امتی پیغمبر پیاوکان ابي قبولی زحمت کن بوی خزانیان لناو رحمت ابي امی کفار کو کی تو با خل فویتی کی دینار و دلاری تی کی بلا مالو منال کوتونه تا خطر لبر او صرف نکردنی پاری تو او الدين دل خطرائي قيامت دل خطرائي او عبادت ناكي او وكو نواج ناكي چون نواج ناكي خواه محاسبه دكا اواج بي لقل مالو من دالات پار پرز بي هر كوي كي توا هر رقم خي تسر رقم بلام گل او کسانا ندهي حال دورو برتا او خطريات تلين شده كوابو اما بس صرف کردني پارا اما امانوه لخواهي گورن زيگ بينو انشاء الله برزا كانم زور کزه پاروپولی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع

شكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم

أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: ابن ماجه روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: إمامي ترمذي روايتي كردوا
1: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزارمان بيتدروا أجرنا بيدن دبين

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي قوني دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: بيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي
1: كاجمير دوانزا با كاتي هريمي كردستان سبيد اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

هەمووی بخوێنینە و بزانین چۆن شەرح ئەکرێ، چۆن تەفسیر ئەکرێ. فالصالحات لێوە دەست پێکە، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صالح افرتي خواناس، افرتي خواپرست، افرتي داوين پاك، افرتي كديني خوي پارستو شرفي خوي و مردي پارستو تو خوالي ادري نخير. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لجياني لأفرتي نداوة ولم يضرب إلى حديثك ولم يضرب خياركم أو الرسن بي ومرد بي وبياويكي بياوان بي لأفرد نادا خلق رسول الله لكسي نداوة كرتيك نبي تهديدي كردوا هرشي كردوا لأنسي كري مالك كرتي بوم باس كردن لدصالية كدايكي هناي وتي حزكم خزمتك يا رسول الله معلك تابي في غمر إخوة قبولي كد أنس لدى صالي وتابي الصالي لخزمة في غمر أبو عليه الصلاة والسلام لسرتا آوة توزي بزيوبو الروج بملاو بولاو ياريا كردو چند جاريك في غمر إخوة نصيحتي كرد توزي نوعي بولا سرتا فرموي يا أنيس لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بهذا السواك. رسول الله فرمي جاري يا أنيس بنازنا وباني كردوا أقر ترسي خوا نبوى لمحكمة كي خوا من تيرم لي أداي بمسواك بسواك ليشي نداوا بلكو هرشيكي لي كردوا أما ليدان في غمي خوا لكسي نداوا جاليرا بين سر بشد ومئاتك واللاتي تخافون نشوزهن اواني كاترسن لابدن اترسن جنكانتان لابدن فعظوهن نصيحتي عنك خوتان ناد شنك خلافك لقل توايا نصيحتي تور ناقري يكيك بانك كبتواني قناعتي بيبكات بزاني كأمكاري كردويتي نابجية خرابة عقيبتي باجنية زلري خويو من على كاني تيابت بموعظيك حسنة اتر لجنية كوبية لبياوية كوبية لتلفزيون ويا للراديو ويا لتسجيل ويا قرن اغلى كتابية كوبية او موعظي بوبيت حفتية دو تابت بلاغي كي مبين بو بنسبة او تا قناعدك زوريني افرد بو شاقف اگر اوش فايدة نبو وهجروهن في المضاجع لناو جيقا كامي بشتيتيكا اگر اوش فايدة نبو وضربوهن لين بدا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اگر إطاعتي كدي نخلت بي خليل قلاك ظلمي لهنك استاب زانين أولادانك أخوانا بيناو نشوز نشوزي شرعي چيا بكام جن أو ترين ناشز لاي داوة لخومان و بهواي خومان ايما قصب كين ياب بشرع اخوة شرع اخوة شوار خالدانا و سركي بو او افرتي كناشز بي كي ناشز او افرتي كخوي بقورة ازاني برام بالخوا عبادتي اخوة ناك فرزكان بجينا يعني لرمزان بروجونا بي و اتواني بروجو بي و بروجونا بي اما بيوترين ناشز دوام خوی با گوره بزانی برانبر بمیردکی من شهادم لطو برستره من لطو خروه نوارترم من لطو روشن بیرترم من و من و عائله ایمه لعائله ایو گوره ترن ایمه ناو منهی و بناو بانین و ایو هیجنین و براکانم لطو گرنگترن و باوکم لباوک گرنگتره اما خو با گوره زانینه که برانبر بمیرد افرت و ها بله او پیوتره ناشز چونه دروی ببه ایزنی میرد وكو عادتي كار بايخي بينا دو أروات داري ببي إزني ميرد في أوتري ناشز نجا دور كوتنوش لجيغاي ميرد أو معلومي برستانا شرحي ناوي أوش دبيتا ناشز أگر هاتو يكيل لم چوار خالي تيابو أو آفرته في أوتري ناشز ببردوامي نها تلاي ميردي لجيغا ببردوامي فرسي نكر بميردي وأچيتا داري ببردوامي نجي نكر ببردوامي
تعليقي أدا لمير دكي وتوانجي لي أدا وإيمان لأي وقرنترين أمانة أقر بموعظة بنصيحة وبمعنى فايدين أبو أول أبي اللي يبدا اللي دانا كتشونا علماء كان أفرمون اللي دان بالمنديل بدساصف بطروي اللي يبدا وقسم العلماء أفرمون بالسواك بسواك بوهي اللي يبدا نابي لدى مشاوش بدا ما بس ليرا لو ليدانا عزيداني لشينية ما بس ليرا لوتشكان نكيتي لو تكبرو خوبا قورزانينا بيت اخواري او ما بس تكيه نك وك دولاروي بينارو بيسر وك جودريج ليبدري جابر ريزان هندي كزالي من عصبي من تحمل مناميني وناتشار ليدم واقر او نبالواني ای بوچی که عصبی دکن لبازار، عصبی دکن لدائره کد، لگل مدیره کد تابو اوانگا فس فس پالوان نید. هر ابو جاسمی برانبر بخیزانه کد. لکوتایی بیرتان خموا که اما بشی بو لو حلانی که پیاو ای کد. ای که بسر خوشیت و ماله. او خوی خیزانی خوی تیک ادا. پیوندی کان خوی تیک ادا. اسباب كان زورن اما بشي ابو چم كي ابو لو اسباباني كا دبيتا تيكچوني علاقات جنو ميرد للاين پياو ولا درسي دهاتوا باسي او هلانا اكين كجن ايكا او ساكبو ماندره كوي اگر اما لو جورا هلانا اكين باواز بينين بو چارا سر کردن و چاك کردني جيان من لكو تايا بيتان خمو كا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي شاكترين تان ببيوانا فرمي شاكترين بياو برسترين بياو لاي خوا أو بيوانا كباشن شاكن لغل جنكان يانا ني فرمو شاكترين تان أوانا كزور نيوجكن ني فرمو أوانا كزور بردوامي بروجون كزور خير أكن ك و وهم معنی شما عبادت بلام خیریتک هر چاکی که ریگکی اویا کلگل خیزان تا باجب تا دیدار کیتر بخوای بالا دستان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ایستا گوبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانکخواز حسن حسین
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيزان لخزمتي شيروشي مريم أبوين داك عيسى عليه السلام بس أومان كركا مريم سلام يخوي جوري لبي بباق داويني وبإيمانه لبردسي زكريا وخوي جور خوي برورد أكردو وخوي جور خوي بردام خوارني بو أنارد ببي أسباب وتمان خوای گورا دو جار مریم استیفا کر جاریک بو تقوا استیفا کر وک باقی مروفکان باقی صالحین جاری دوم استیفا کتابتی کر که اویش بو هنا نبونی پیغمبر شی خوابو علیه السلام که عیسی سلامی خوای گوری لیبه ام استیفاین جایل استیفای یکم چون که اما بو هنا نبونی مروفکا ببی بونی باوک روشه که مریم سلامی خوای گوری لیبه فتخذت من دونهم حجابا کاتی لقوم که دور کوتاو لما تقی روش حالاته ولو منطقية كشوين يبو كسردانين أكرد لويش يشتا پرده دادا بوا بو اوي زياتر پاريز راو بيان نبادا كسي ليو تيه پرو بيبينه كأم خريكي ذكر ويادي خواه ألو كاتيا پروردگار جبريل عليه السلام نارد ولاي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية خواه قولة جبريل أناري عليه السلام لشيوي إنسانك جوانو كاملة وكو انسانك وكو بشريك دوتمان انسان او كسيك روحي تيايا بشريشتا بي روحي يان روح تيايا خفيو كاران ابو تيايا او بوكاتيا كمريم سلامي خواي قوري بي ام افلت دايوان باكا ام بياوا ابيني ام قنجا قوزة جوان ابيني لپنايا يكسر پنا اقريب خوا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي هستي ايماني لاي برامبر جولان بي فرمو اگر تو تقوى داري و ايمان داري بنات بي اقرم بخواي مهربان والرحيم كارشي اوابكي اوابو جبريل عليه السلام ملايكة كاتب بينيان مريم اترسيت هيوري كرده وفرموي قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية فرموي نا مترسا نير لاي اخوام بو اوي منالك تبي ببخشم كوريشي باك كوريشي تسكية كراو وباك كراو للاي اخواي قورا بيد ببخشم مريم سلامي خوي قوري لي بي ليريا برساري بودروس ابي ديالا ام برساري مريم سلامي خوي قوري لي بي وكو او برساري ابراهيم وايا كاتي فرمي قال ربي ارني كيف تحيي الموتى فرمي خوايا بيشان بدا بزانم تشون بردو كان زنو اكيتوا ليش مريم سلامي خوي قوري لي بي باوري هي بدا صلاتي خوا ازانی خوای گوره چی بیو ای که چو که او بردام خواردنی به بی اسباب لای پروردگار رو بو آهد بز لیلا پرسیاره که ای بزانه چون که ام مردینیا هاو سرینیا چون ابی منالی هبه قالت انا یکونو لی غلامو ولم یمسسنی بشارو ولم اکو بغیه چون من مکرم ابی بچی شیوه یکاتی که من هاو سرداری منی و هیچ پیاوی دستی برم نکوتو و کسی شی لشفروش جنیم والعیازو بالله فرمی اما کارشی آسانه لای پروردگار هر چی شی بیه بکن فیکونی انجام ادا چون آدم علیه السلام اهینه تبون ببی بونی دای کو باوک و دوای چون ل آدم ک پیاوا ببی بونی هیچ افرتیک حوای تبون دوا جاری چون لم جنو پیاوا جنو پیای منالی تر کروکچی تری تبون چون حوا سلامی خوای گوری لیبه ببی بونی افرد هاتبون ب بونی پیاویک لای خوای گور آسانه ب بونی افرتیک ج ببی بونی پیاو انسان کان بنه تبون و خوای گور فرمی اما کارشی آسانه با پروردگار و خواهی گوره ایوید امنالی تو بکا بنیشانه و بلگو ده صلات و بکا برحمتک با خلکی و با بشریت و اما کارکو براوتو حتمی و رواده کاتی ام قصه کرد جبریل علیه السلام یکسر مریم سلامی خواهی گوره لبه حمل توشی حمل بو فحملته یکسر حملی بو عزیزان زور جار پرسیاره کری آیا نو مانگلس کیا بو آیا نه از زکارم چونکه اگر تو کات سیری بنی اسرائیل کی مریم سلامی خوای گوری لبی کچه کی چوارده پانزده ساله کچه کی هر زکار تازه پیه گیشتوه لم تمانه اگر آفرت یک منا حملی هبه با اشکره اتنی آفرت که لناو بیت المقدسه لناو مسجد الاقصایا تنه آفرت یکا خو اگر حملی هبه در اکوت هر زو بیان ازانی بویا کاتی منال که اینه تو مفاجئه کواته بویا آياتكش فاي تعقيبه فحملته يكسر بدوايا يكسر بدوايا قسكي جبريل عليه السلام فحملته يكسر حملكي بهات فانتبذت به مكان قصير دور كوتا ولا خو مكي طواو كيتر لخوي لبشوين كيتر أبو حجابي كردبو بلام أوليتر دور كوتا أفرتا حملي بودروز بوا راسا شوين كي چابو كزنابيني بلام لطريقي خويا لشبرزي خويا كالبراك حملي بودروز بو يكسر دور كوتا بو مندقية كيتر كاتي دورتر كوتا مريم سلامي خواي قوري لبي يكسر لقل حملكا يكسر جاني ملبوني شبوهات فأجاءها المخاف بلين آزاري من البوني بوهات وأم آزاري من البوني بالي بيوانا إلى جذع النخلة تا قد دار خرمايك كهيج بريكي بيوانا بو كاتي مريم سلامي خواي قولي لي به كشيشي جانج باك داوين لخوا ترس استال لبريكا حملي بودروز بو منال الاسكيايتي وجاني من البون ندايكي نخوشكي نكسي لتنشتي نما ماني تناخوي وكشيكي منال شوارد بانزا صال تازا بيقيشتو حملي كي لو شوالوانية بتنها بم ازاروا بويا مريم سلامي خواي قولي لي بي زور بطاقة بي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خوز زقبيش اما بمرد معي افرتی داوین پاک زور خمی داوی اخلاقی خویتی زور خمی شرف و ناموسیتی ام تمنا اکر که بمردائیو کز ناوی نزانیائیو ناوی نبرایا حتا بمشی و خوی نبینایا که افرتی اکا چکا نازانی دواتر چی رو ادا نازانی ایتر ام منالا چی لیبکا منالی که ایباتو ناو بنی اسرائیل اوان باور با پیغمبران ناکن علیهم السلام زكريا شهيدا كان يحيى شهيدا كان يعني قرص آفرته داوين باك كسانيق لكمينو بوسيان بوي استاهم آفرته حملي هي چون اچتنا قومكي كشيكيش بي پشتو پنا بي كاس بي دايق بي باوق زور قرصا بوي تمنى امردني كلي بيا ترسال لوي ابيت عقبتي امكارت شي بيت پروردگاري شي برحم فناداها من تحتها حل جيروا او تريد جبريل بو او تريد عيسايا بس راست الاويك عيسايا من على كوربكية كالدايك ابي فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا او تريد جبريل او تريد عيسايا عليه السلام بلام راست الاويك عيسايا بسلامي خواي قوري بي كاتي دايك ابيني بم ازاروا اميج مناليك هاتوت الدنيا فرموي مترسا بيتا قدم با او خواهی گورا جوگل آوه چی بوه ناوید دمو چایی لیبشو خوتی پیپاک کروا و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیکی رطبا جنیا او قد دار خورمایا راوشینا بو اوی خورمای پاکو تازو جوان بکویت اخواروا فکلی وشربی و قر عینا اتر بخوروا خورما که بخو لو آو بخوروا خوتی پیپاک کرو خوتی پیفین کرو دمو چایی پیپشو إتر أقات بيت بتاقتش مبا وقري عينا بتاقت مبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما حكا سيكت بيني تو إساس تناو قمكي خود من دباب أم نالد بابا وشويا حركا تيتوي تناو قومك توا قسمك هجمالي فقولي إني نذرت للرحمن صوما بلي من بروجهم يكي لروجه كاني بني إسرائيل بريتي ولقسنا كردن فلن أكلم اليوم إنسية ببورن من أمرو بروجهم قصلا قال هيش كسيك هناك هيش بشارك هناك مريم أمي بيوترا لخورماكي خوارد آيو خواردهو دمو چايو شوردو خوي پاك كردهو منعلكي كردباوشي عيسى عليه السلام كردباوشيو فأتد به قومها تحمله من على كي بابا وشوبو هاتنا وقومكي كاتي بني إسرائيل أميان بيني بياواني بارزق أميان بيني قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا كاليكي زور خلابت كرت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية مريم تو باوكت بياوشي خراب نبو أي خوشك كي هارون هارون داكيبو أتمن برايشو بناوي هارونو اي خوشك كي هارون تو باوكت بيعيش خراب نبو امامي ايما بو امامي مزغوت بو دايكت افرتي الى شلوش نبو والعياذ بالله الي فاشارت اليه قسينك ايش ببنجه اشاره هيك كرب منالك وتي انت قلت بي اماكي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيه شلون قسل قال كسيك منالك جارك لناو بيشكا مهد وات السرين جاي منال جاي خيو منال منالك جارك اللي سر بيشكا انت حصل دايق بوا بلا مريم دوباله اشاره بكر دو همان قسيان كدو مريم شلون قلاوا قسكين جاري سيم اشاره كردوا وتيان باش توشيت با عيسى عليه السلام او ابو عيسى عليه السلام هات قسو فنمي قال اني عبد الله من بندي اخوام عبد الله من بندي اخوام بو يشيغني لداتو او كرديان منالك بباوغ دايك بيما كوري اخوايا والعياذ بالله اتاني الكتاب وجعلني نبيا خواي غور كتابي بوناردوم وكدومي ببيغمر سلامي خواي غوري لبي وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فرمي من عبدي خوام حتى قسا من عبدي خوام خواي غورا كدومي ببيغمر سلامي خواي غوري لبي وكتاب برنامو منهجي بوناردوم ومن بركته رحمتم لحرشوينك هبم وخواهي قولا فرماني بيه كردون بنيوش كردن وبداني زكاة حتى لجيانام وخواهي قولا فرماني بيه كردون بچاكال لقل دايكما لقل دايكما ولم يجعلني جبارا شقيا خواهي قولا مني نكدو بكسيكي شقاوتو شقاوسو خراب بلكو كسيكي مهربانم چاكا كارم برامبر بدايكمو عبدشي راستقيني پروردگارمو پیغمبري اومو خواهي قولا كتابي بوناردوم بني إسرائيل شوك أبن بم هوالا أوان تشاورين كسيك بيت بناوي مسيح شن زمانيك تشاوري هاتني مسيحا استامنالي لدايك بو ببدايك خلقه كيزور تشاوري أم هوالا استالناو بني إسرائيل لناو أورشليما بلاو بوتوا كمريم سلامي خواهي قوري لبي كشي عمران استامنالي لا برزدقايا قوربوا استالة برامنالي شيبو منالا كلاسي بيشكا هاتو تجواب هاتو تقصى كردن ديارة بني إسرائيل أشلقه ليروا سرطاي جياني كيت دس بيكا سرطاي جياني عيسى عليه السلام دس بيكا پیغمبريك سلامي خواهي قولي لبه كيشك لپیغمبراني أولو العزم وكوتا پیغمبرا لپیش پیغمبري خومان كهاتوا سلامي خواهي قولي هميان به ببشتواني خواهي قولي لحلقي داهاتوا أشينا خزمتي جياني پیشوا پیغمبری خوا علیه السلام عیسی سلامی خوا گوری لبه والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

فضيلي كوري عياز ببياوكي ود 8 شندا وتي 6 سال وتي كواتا لا 6 سال لمو بروتو بريوي بولاي پروردگارت رنگا اوندد نما ببقريتو بولاي بياوكي وتي إنا لله وإنا إليه راجعون فضيل بيوت أزاني تفسيري أوي كوتتشيا أوي بزاني كبندي خوايو بولاي أو دقريتو بابزاني كرادا يري وراوست دوستيندي كراوستيندا بابزاني كبرسياري ليدكن كبرسياري شيلي بكري باولان بو برسياركان آمادبكا بياوكي وتي چارتشيا فضيل وتي سانا اوندي تمند ما وچاكبكا خوالا رابردود خوش دبي خو اگر بردوان بي لسر خرابش او گناهي اول و آخرت لسر حساب دكري

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

0: لون شيء يعني
1: هاي من يك يك خسانة قلاك من والله حق تسليم كري بس حكمتك أوان تيناق يعني بلا ما دارك يعني شان وين قناعتي أنا بود روز بو بلام داخل كم أوان ببرياري حزب يعني
0: فشاري على السلام
1: فشاري على السلام برادراني كت أحمد مفتي كلا بش يكت يا هذا دروتي باش تشار السلام ويك كبيش كشي إما أمادين فنجهزها بالميلا كبيت يعني يك يتيش أو هل لقب أو يا
0: وكو تاك تاك برلمانتار كان يعني
1: فالحمو بحمو
0: لقلطانا
1: بالرواقة أوي توزي وجداني زندي بيه الله أما باشتين حالا إن شاء الله هالواجه بيو استعداد وآمادة كاريكي باشي يعني بلمان تاركاني تري فراكسيونا كان بقشتي أو كردوستان شو كاكا ظلمك زورة ظلمك قورية إنجا خلقشتوتا يعني جاني براستي يعني سامن بيانيان بيش نيجي بياني كيما دارواتن بونيوش أبينم داي مالي أملاي بزي خاني شاري داي سعر رزبوتا أو سعره أفهم سعره إيش فقيرة شو يلي ناخي يلي أوستي هموشي سعري هجار سعري
0: كي
1: دولة من يتيانا بني نادرا إيم خلق بوها لا بنا يتشيش هزاين تبنا يتشي هزار ودوصة حوصة وبنجا كانت كي فرقة شوصة وبنجا شلي ترتيكا شانزة هزارة بو شانزة هزار أما أقل بري شكي
0: أقل بري شكي
1: بو شانزة هزار شو خول أخوي أتوريني اللي أوستي أقل نا شاعر نبي أما أكا نايكا شانزة هزار أكا أما أقل بري شكي
0: لك الله مش ما وصى قليان هيك أو كواليتي بنزينش
1: كنا إنجابة أوش بو سلو لا
0: كواليتي خراب السيارة مع أزيتي بو عمي خسارة
1: أوش ظلمك كي قولي بداخوة يعني بزور ظل بداخوة
0: دكتور يكبر
1: حتى باسي لاوازي وقندلي وشكستي أم دا صلاة بك يشرا كما براستي لها مرية كبلا ما انتارك بلا ما نكا أو دو صالة خلدنيا بلا ما نقرقري كتبسيل كرامة وإرادة ويستي قليلك لكاتي كاما يشتغل قناغي رزقاري خوازيين يشتغل نقشتونة الدولة يشتغل قناغي خباتين توبي لقناغي خباتا وضع كاتبية تفيرشة وكبوي وضع باردوخيني ودولتيو تو خاوني دا صلاة حكومة إداري خوبي چان صالة كار بري كربي كاري كورديش كان لجيهانا شتوانا بودا بلماني دو صالة راقل لسر بوست يعني كعني لسر بارا بوست يعني لأنا أو أغيري بي كاكا ولايك داوي أو بوستاكا أو يكا تو بيد تصلاتك هبية لبي ناوي همو جلفانا كان يجان بربو طبعا خويا المنال يعني وكان يعني برو بانقا كان برا باري يعني بياري بباراكا بي آوا استخفاف قالتا بدا دامز ناويكي وكو بلمان بكي أو تصو أو نبلمان تالكو دسانا هموي هسبة أزارك والله يا نبي نمشي المزارع قال امانه شال المزارع يعني كرتي من ما مسي زانكوبو استا اسمو زانكو كم ناوم نيله مو شوارا قدم علي زاخ نزل شي شي بكم يعني براسي يعني امانه يا ميلتي انتوش

0: beraber beçavi xoto roj ava abini e her to çare çi ekin to xo bedesi xo be paçu qulun yi xot qalay parlamane ke be xeno azaru aşkan cedruz bo bi bi roxerit
1: bar asi hat şi lesel
0: ama ana bli hashta kama yani gashtota inhilaf ul adani akhlaqi vijdan nabuni aj vijdan نبوني إرادة يعني بزي بمخبات وميجوا برلخوانا نيتا وبيئة وهنا حسابو ميلتو خبات وخيانو برلمانو إرادة خلقو إيشش أم بازرقاني كبس القوتو موچو بنزينو نمتو غازو هموش تاكو
2: دكتور كوتاي برنامه كمان كوتاي هاتو بس يا ونا بيمان بلي أميدت هي يعني كبوجي 2021 لمشان مانغي داتو لنا 2026 من بيجي بيجينا 2026 بقاتا برلمانو دنجي لسر بدريو جيب جيب كريت
0: والله كاك بيستون إراديكي باشي علي زيدي أو أخوي رايقان كهي جاوازيك نيا لنيوان هاولات يعني هريم وبغا دخواري عراق ام وزيري دارا يجراس التوزيك جدي وقويا بلام لبرابر ما في خلقا اماديتيا يعني امادين يا ظلم بكا يعني اوبي وي ديارا بقشتي برلمان تاركان يعني ان شاء الله قلت يا شيء عراق كاك بس بين كاتيا بين دي بقاري هرمز هوايا هنا عراق لا اساسا تورمنا للروي اقتصادي للروي بازرقانيه وللروي
2: يدقيدراو
0: على ري دكوا وهروها نوت
2: كذا
0: نوت كتابتي هي وهروها عند الحمور ريكوت على العراق ببوجيتو يعني كاتيتي اباري بقناعتي ان شاء الله
2: زور سباز بو برز دكتور عمر محمد بن جويني انا برلماني على الفراكسيون يا جوجا بخوشال يمر لنا استوديو لقال منابو وقسا قدن لسر شهر سر كرني قيراني سو 80 ان شاء الله بمشتي يعني اخوا لافتي دات وانجامي باش بري ان شاء الله سباز دكتور
0: زور سباز دكتور
2: بس خوش بمشي هاتينا كوتال قيامرو لبرنامج لقال لنا تعال قيكي ديكا بخوي جورتان سبيرين خواتان لكم

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bine taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib kitawa.
1: Hancini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Wada skoutini la şari Sulemani u dawru bari, peyondi bkan bam şmarana. 0-7-428-0002 0-551-502-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلبجان مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بوناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: جوابیستی رادیوی سپید اف ام بن لاسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
3: استا جوابیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحر نور روج ايمان يكاني درود درياي محبات انا سكاني شيانوا تشوي ريهتا هتا يون اجتماعي تشاوروان كراو قران بدوي او ديواناني كبيريان لخوش يكاني خويا نكردو تشافيان لبلو بارو بارون ابو تشاوي بنايتان بكنو ايمانتان رزقار بكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بير رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: لا دو قولي همزارة ميوانداري
1: لا سالي 1990 برواننامي بالا لزانكوي بغدا بدستيناوا
0: امن من دار بما جيم لنا ونا بانجي زناب دبوا
2: يعني اوها فيرم
0: وابسارة قرزي
2: دايكو بابلو زور شاديم با عشرتي خوايا لك حزي عندك كد اوها تورتي قورا بيت
0: بياني هتسيب كين بويكا روجي شتن دروز باري بكين
2: حتى بياني كيت سالك دوكي شوكي زوبنود اوكا بخول عندك جولي بسيط كي انزل دست بيبكي بجولي بي جولي زياتي
0: ناني بياني باش يا اخنا دكتور عمر سورسي لا نوتاكانو احنا بميديا بين داو لا شاشه كان در دكات سياري جواب
2: شو بحسي دول بكين لكاتي غاردا تاع در شو است بودريش باش
0: خليك هروازي انا لبر شكرك
2: بشك بي باش تو
0: زور تاو نترسانا تعامل لغير اندام ولا انغري حزب اسلامي كان كل ديا لقى كسدين دار كان كل ديا
2: خوش ويستيم دبو ملتي خون بكوتايه
0: تصبح كل دست و استغفر الله سبحان الله والحمد لله سن ام بابتا كاري غري بس حبو در معنا كان دي
2: او قانوني كخوا داينا يا القران تا است راسترين كتابه لا سطا 50 زياتري تشاغنوين خوش معنويا
0: در من اگر چشم هذه نخوش بسم الله دكتور بس اگر دكتور نخوش اسيت لا شيء
2: تروچي بيزيشكي اندازياري هربر فسيتي بلام احكي لك هم ما نبي نخش بداخ وملتي ما زور تساوي لدرمانا لعمليات
0: بو نخش زيادتك
2: خوراتي زستي برين دستوقات جوليه او نخش يعني سردم دانش ني زور خوار ني زور مشي اسودنيه تا ساعت 2 3 شو پنجي بياني خيرني نال
0: چون واب كان ايما توشي نخش شكر النبي
2: است شكر درچوا خوراتي خاني شرفنزه شنكر بو شكر
0: بعد تو خسج بو افرتام كي ما باكر نو
2: هر شيء يجب سبراي كرا لهوا بلاو دي بيتو دستنا اوسيا كان نو توشي نخوشي درش خان ما دكل اسيا كان بول منا شرفنزي اسيا كان نسطا نهوتي اواني شرفنزي اسيا كان دغري زغري كشان كي
0: كبر توز سري دي شو حبي شي باراسول الله خو
2: لو جينغيك د جين كبرلا هان در البون خوشي تورت له خو زو بسال مكري زال اوي روم بيتن لنا برنس لنا ساوار لنا برغتيناك بيزا بيزا
0: شو غرم كرنوا باشا خرابه او مدرسه كانسي
2: دمانوي باش ترين خدمتي تندرستي باش بكين بو وين خوشكان ناصر نبر سفري دوي ولاد

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقون دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا قوركان رزقاري بو

0: درود بو جانی پاکی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم
1: استا گوبیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
0: درود بحر نور روج ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فضيلي كوري عياس بابياوكي والتمنى تشندا وتي شاست صال وتي كواتالا شاست صال لمو براوتو براوي بولاي پروردگارت رنگا اوندتنا ما بيبقريتو بولاي بياوكا وتي إنا لله وإنا إليه راجعون فضيل بيوت أزاني تفسيري أوي كوتتشيا أوي بزاني كبندي خوايو بولاي أو دقريتو وبابزاني كرادا يري وراوست دوستين دي كراوستين دابا بزاني كبرسياري ليدكن كبرسياري شيلي بكري باولان بو برسياركان آمادبكا بياوكوتي چارتشيا فوزيلوتي سانا اون دي تمند ما وچاكبكا خوال رابردود خوش دبي خو اگر بردوان بي لسر خرابش او كناهي اول و آخرت لسر حساب دكري

0: Speda FM hemişe dolniyayı.
1: Esta göbisti bernamej jiyani peygamberan dabın. La amadu peşkeş kirdini bankhwas Hasan Hüseyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Azizan selamu, rahmetu mihrebani, khuay gavra lehamu layek. Khoşevistan berdevamin lehizmeti, khoşevisti khua u peygamberi khua İsa aleyhisselam. Basi saratay hatini vahiman kir bu İsa aleyhisselam. Lepal avay ka khuay gavra İncil anayri bu İsa aleyhisselam ka bamanayim mujdadaniyet, khuay gavra komale ayatu mu'cizey bakhşibu ba İsa aleyhisselam. Çünkü av serdama بني إسرائيل قومي ماديبون دنيا غريبون بو يا خواي قولا يستيوابو كمعجزة كان عيسى عليه السلام همو أوان بيتك بيوان ديان بغيبو با أوشتانا ويكا ماديد هلا واشينتاو يكي لآيات معجزة كان عيسى عليه السلام أوبو لقر لشيوي بالندا بالنديكي دروس أكردو فوبيا أكردو روح أشوا بريو أبو ببالندا أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله لشيوي قرى خلق شيئا خلق أويا اشتيك هيا اشتيك تلي لي دروسكي بلام لسر هيئتي اشتيك قرها بو قرها بو بالندش بو بم لم قرى لشيوي بالنده اشتيك دروسك لشيوي بالنده يكا ودواي فوي بي أكردو أبو باتشي أبو بالنده يكي حقيقي كواتا يكي المعجزة كانوا آية كان عيسى عليه السلام خلق كردن بو بإذن خواي قورا هر وها چاوی او کسانی چاگ اکردوا که هر لمنالیو نابینابون اکمه او کسی که هر لمنالیو کورا لزکمه کورا کسی نابینا احات خزمت عیسی علیه السلام او جسی که اینا بچاوی او دعای کردو لخوا اپارایو خوای گورا بینینی اگرانو بو او کسا و کسی که تر احات بولای که کربو نه ابیست به همان شو دسی اینا بگویو دعای بسرا اخویندو جاری که تر هستی بیستنی بو اجرايو يكي كتلا معجزة كان عيسى عليه السلام زندو كردنوي مردوبو كاتي مردوية كان اهينا بقو شانكي ايدا لكاسي سري يان اتشو ايال قبركي مردوكا زنو ابو ابن عباس افرمي خوالي رازي بي افرمي چوار كسي زنو كردو لسدمي پیغمبراتي خويا لسي صالي ابيبا پیغمبر عليه السلام لسي بسي رفع كريكا دواجار باسكين ان شاء الله چوار كسي زندو كردو كأويش عازر بو هروها كوري جنبيركا وكتكي عاشر وهروها سامي كوري نوح عيسى عليه السلام هاوريكي هبو ناوي عازره خوشكا كي عازر جوابي نار بو عيسى عليه السلام كعازر إبرام زور ناساخا لسلمر قاية بلقو سرداني بكي دوري نيوانشيان سيشو سيروش بو بوي حتى عيسى عليه السلام قيشت اوه كاتي قيشت وتيان اي پیغمبري خواه سلامي خواه قولي ليبه تو دوا كوتي چون كعازر دو روج وفاتي كردو بخاكس بير راو فرمي بمبنا سر غوركي بردي انا سر غوركي او ابو گوچانه كي دا بغوركي او فرمي بإذن خواه استروا عازر دز بجي لناو غوركي زنوبو دريان هنا و دواجار لجيان بردوان بو و منالي شهبو دواي اوا و پاج ماوه یکی زور کجیاو دو جار وفاتی کرویش جاره کتر جنیک هبو تنایه کری هبو کاتی عیسی علیه السلام بینی لیو تی پاری سیری کر پیر جنیک اگری فرمی اما چیه بسرشانی ام خلکوا و تیان اما کری ام پیر جنیه و تاقانه یتیو ببیو جنی بخیوی کردو تنها ام کریه اویش فرمی جنازه دا گرنه خواره دا انگر تا خواره و او بو گوشانه که دا با جنازه که یاو فرمی با ازنی خواه حل سره و اویش حل سایه و و هر و اوی عاشریش به همان شو بو کتی جگوله که امیان زانی و امیان بینی ویستیان که ایسا علیش که خلق معجبو با ایسا خلق باوران پی اهینا و بو خریبو باوری پی بینن بایا ایتر ويستيان او خلق سارت كانوا لعيسى عليه السلام ويستيان شتيب كان كعيسى دسوسان ببران بري سلامي خواهي قولي ليبي وتيان عيسى اما معجزاني لايتو تو كساني زنو اكيتا وكد يكدور رجا مردون تازا مردون لواني اصلا نمرد بيتن امان اللي هوشو بيتن تو اگر راس لكي كسي يك زنو كروا كم سردمي كي زوري بسرع روشت بي فرمی چه او کسی که تنهای بازنی که با فرمانی خواز نی کم او. وقتیان اگر راست اکی تو پیغمبری خوای ولی عادو بله سامی کری نوح من باز نکرده که اوتری لبنیوان عیسی علیه السلام و سامی کری نوح 4000 سال بود. وقتیان اگر راست اکی سام زنکرده سامی کری نوح فرمی بن بنسر گورکی بردیان سر گورکی او بو دای با گورکی با گوشانکی فرمی با ازنی خوا ای سام زنو برو سام زنو بو لگورکی ده هنان درو سیری چی خلککی کردو فرمی خلچینا اما پیغمبری خوایا علیه السلام باوری پی بینن بوی هنده کن باوریان پی هنه هنه کش سور بون لسر کفر او تیان اما ساحیره سور بون لسر کفری خوایان او تیان اما ساحیره و هیچ پیمندی با معجزه و آهتی خواهونی بو عيسى عليه السلام تي باشا اگر باور بمن هاي الله ساحيره ورا من بيتان لم لما ايوا تشيتان خواردوا وتشيتان هل قلت ولا مالو ديار امشي بيوتن تشيتان خواردوا يك بيك تو امت خواردوا لا مالو امت هل قلتوا ازقي مالت اويا يك بيك بيوتن بلام اوان هر سوربون لسر كفرو انادي خويا خوشويستان بلام كومل خلق باورين بعيسى هي نابو هنيك لوانه بيان او ترى حواريا كان حواريا كان شوان كوتي عيسى بن عليه السلام كباوريان بيهن ابو وشواني كوتون وكو قتابي وابون بردام لقاليابون حواري واتا سرخر الناصر او كسي كسي سرخا ها بيغمر صلى الله عليه وسلم لجنج خندقا فرمي چي حوالي بنو قريضان بو ايني او ابو زبيري كوري عوام حلصا فرمي من اي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام جاری دوام فرمی چه حوالی بنو قریزم بوینه جاری کتر او بو زبیری کوری عوام حل سایه و بو جاری سیم به همه شیوه هر زبیری حل سایه و فرمی این لکل نبی حواریا فرمی همو پیغمبریک حواری خوی هی سرخری چی هی و حواری از زبیر و فرمی حوارکی من زبیره که امر روایت امام بخاری روایت کردو كواتا حواري واتشوين كوتو بشتيوان سرخر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بوشي بيانو تراو حواري أو تري بيانو تراو حواري چونك جليكي سبيان لا برابوا واج أو تري لبر أوين يتيان صاخبوا آلو سي درباري حواري كان أفرمي أمان هنيشان راوشي ماسيبون واتا ماسي قربون وكو يعقوب شمعون يوحنا كأمس أنا قتابي عيسى بن حواري كانيبون كاتي أمان ماسي قربون كاتي عيسى عليه السلام بلانة يباري فرمي بشيو سرقالن وتيان يما خريج راو ماسين فرمي أقر شوين بكون أو إيوا أتوانن مروفكان راو بكن بوجياني كي أبديون براو ليان برسي توشيت فرمي من عيسى عليه السلام وتيان باشا أقر تو راستك يبيغمري خواي سلامي خواي قولي لبي آيتيك معجزيك ما بيشان دتا باورت بيبينين اویش سیری کردو تی چند تن ماسی راو کردو هر یکیو تی آنم راو کردو بلام شمعون او شوه هیچ راو نکردو و تی ایتو تی من تا ایسا هیچ راو نکردو و تی شبکه کت فرین و آوکا که فرین و آوکا هنده ماسی گرد که بلمکی بطاواتی پر بو و تیان ایسا باور احینین کتو پیغمبری خوای علیه السلام کوات عزیزه کانم پیغمبران علیه السلام امان هر کسو شون کوتی خوی هبوا شون کوتا کان عیسا علیه السلام پیوترا حواریا کان حواریا کان کلقل عیسا یابون علیه السلام افرمی هر کاتی تونیان بوایا هر کاتی تونیان بوایا عیسا علیه السلام گوچانکی ادا بزویا او در اچو و هر کاتی برسیان بوایا بگوچانکی ادا بزویا و خواردن در اچو بویا قتاب یکانی عیسا علیه السلام روش بروش ایمانی زیادیه روش بروش بالا ابون گوره ابون لخزمتی عیسا علیه السلام و بچای خویان این بینی او مردو زنو اکاتوا این بینی چایو چرچاک اکاتوا کسی که تر افلیج چاچی کردوا کسی که تر توشی نخوشی گری و گلیبو چاچی اکردوا بلام عزیز کانم امانه هر هموی لای بنی اسرائیل لای امان که قتاب یکانی عیسا حواری کانن که اوتری دوانزه کسبون و چن افرتی که تیر شهر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه حواریه او نبی کسی تیر باوری پیه نابی خلکی تیر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه قتابی عیسابون بردوام لگل یابونو و او شوش کرف اکری هر ام دوانزه کسی لگل آبو اما وای کرد که بنی اسرائیل تواو جیان پیلیش بو چونکه ایتر او پیغمبری گهاتو روش بروش علیه سلام روش بروش خلق شوینی اکیو آیات و معجزه زور گوله لسدسیا رو ادا بویم كوتنا فيلو بلانو تيچاندن بوي خچالي هان ادا هوليان ادا لريگاي دروا جارك انو اما ساحره و دايكن تاوان بارا كل بزينا كردن والعياذ بالله اما نالا زولا والعياذ بالله چون اكري افرتي بي مرد منالي بي بوي اما منالي شي بلين ناشرعيه همو اوقسان دو اجار چون لا هيرودس لا باشاي او كاتا بيت المقدس شكاتي عليك كعيسى هاتو خليك تجيب بتولي اجاكا همو امانه بني اسرائيل كرديان بلام عيسى عليه السلام بردوام بو لسر جاياندني بيامي خوي بردوام بو لسر جاياندني انجيل و همو هولي شدا كانجيل بخلق بجاني ببشتواني خوي جوله لا حلقه كاني دا هاتوا اشينا طواوي خزمتي طواوي جيان نامي عيسى عليه السلام حتى او كاتب خوتنا سبير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

اوانا بخيالي خوان وادزانن خداو او كسانت دخلتينن كباورداري راسقينن كتي جغل خوان كسان بي ناخلتيت بلام هزناكنو فامناكنو بيرناكنو

كاتك بيان دو تريد إيمانو باور بهنن وكو أوهمو خلقا بفيلو رازقيانا كباوريان هناوا دلين تون إيما وكو أو خلقا كم عقلو جلانا باور دهنن خلچينا تاك بزانو آقا داربن كهر أوان خويا كم عقلو جلو نفامن بلام بخويا نازانن